أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم

0: والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك
1: والسقف المرفوع اتنفشان كيما
0: والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا

0: والبيت المعمور والسقف المرفوع.
1: والسقف والسقف اتنجا قاف قلقلة والسق
0: والسقف المرفوع.

0: فويلوي تاغوا فوا دين فويلوي يومئي همزة بفيلي
1: فويلوي يومئذ
0: يومئذ كيما همزة أدنى يومئذ كيما يومئي

قالوا من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع

0: فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن
1: وذكر لست لهم كي وذكر
0: وذكر
1: فإن الذكرى تنفع المؤمنين
0: وذكر فإن
1: وذكر راجع سكون جهنيمة راجع سكون كورين بفين وتيمة راجع حكومة كبار دويكو كيون دويكو كوريجا دويكو من وفدي جندان وذكر
0: وذكر

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج كارلغون ميغانستيني السيد سابق ليوفا فافا فقه السنة مي فوتوغي ديفي ترجمة. مي فوي ديفي با ترجمة كورا وافافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں می گنستنی فیگو سننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا می ہمننی رو دیا گولن ہوری معلومات فوتو گری منے بہ تا اتر تفصیل کو دی وی استاد احمد مامون فوتو گری منے ایت تا حدیث تو ودار وی دی وی القاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا می گنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربك

خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.

وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا

0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واخشوه قال الله تعالى في الكتاب وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قد كيرت وانت ما الله حمدا شكر كرن إكلان فيا وحق وجن ألوك مبيهن إلها كن واك من ألوهك وان أدي محمد جفاني إكلان ألاك مشا رسولك من ألوهك وان هدوا بركرة برسكلاك محمد جفانوگے مچشا اکلے جفانوگے آلونا اصحابونگے مچا صلواتا سلاما برکا لبوان دیب آمین افہو دنناش مین اللہوگے علتکن نیب تبامی ہوں مین اللہ تقوی برباش مین اللہ وحی قربا فیوا بسولے گمانا گاوے ادی تبامی ہوں گے ویری رسکلانگی حضرتوں فاف فستون لبیگتو مشا اڑو تکای بیم فد تنوسکن ہوری سورو گیا تبامی ہوں اوس بگن ناش اسورو گے تیار کروا فاونی تقوا ورین نش مسلم اخن نے حج مو گے متی وری دوستو گے بینوں ہیگتو گا ہف مٹکا می دوستو گا نوبا کنکما درو ہلو مکی ورم مہم مکم ہیو کنکما کی میہا یا مائیں اللہ گے رحمتا نعمت تلبو مگے سبب کم گا دنے ہم افدان فافتکن اراغتو مکی مائیں اللہ اکلاگ رحمتوں امیہ کو درو کروا اکلاگ نعمت تکن امیہ کو محروم کروانے سبب کن ہدان کرے اہن کمون حج مہو گے متی ویری دوستو گا فافتکن اراغتو ما نیتی موشو ما دیب اوڑو ما دوگو ہیدو ما ارارم وما ملامای کرما فرسار کرما نباکن کمون فرسار کرما باطل واقع دکما فتن افددما ادی فساد کرم فدا امیہا نباکن کمون دروح لیوے تیبے بیکا تیبامی ہم وے مین اللہ لوب نگنوا ایویس عملکن ارا نگنے دنیا ان امی مید دوستو کے بینوں ہیوگتو گا حفا مسلم اخنیب ما نبي محمد صلى الله عليه وسلم صلوات سلام لبون دعاء كرما ما الله وني امر كرواف اكلان وحي كرواف ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ماني هم كشبرون الله اكلان ملائكته نبيا كما الصلوات لبته اي امام بجمي استكن نيب تبامی ہوں اکلے گفانو کے مچہ صلوات لبوں گے دعا کراش ادی اکلے گفانو کے مچہ سلام لبوں گے تبامی ہوں گنے گنے دعا کراش اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين أجمعين وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين دوا برکر ویرس کلاک محمد گفانو گ مچا صلوات سلاما برکا لوان دیو ادی کلے گفانو گ متی بری خلیفہ انائی امہا اصحاب بیکلن نائی تابعی بیکلن می صلوات سلاما برکاتو گا شامل کروان دیو حد دوا برکر ویرس کلاک حج مہو گے متی ویری دوستو گے بینوں ہیگو تو گا ہفو مگے توفیقو علمن منبر کروا علمن گے عمل تا قبول کروان دیو علمنگ فافتا فسبا رحم اللوان دیب علمنگ فافتا کاہورے علمنگ مچن عام وگن با کوفائے نفن وان دیب امیہا نرکاتر روگا تکا بلی مڈکمون علمنگ سلام کروان دیب علمنگ راج تیاغ کروا رو دی برکان اتر کروان دیب علمنگ راج امیہا بروبرکمون سلام کروا امان کمتی لہت وان دیب حدوا بڑکر ویرس کلاک ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ದುನಿಯೆಗೆ ಕಂಕಂ ಇಸ್ಲಾಹುಗೆ ಮಗು ಹಿಂಗೆ ಹುಮ ಇಬ್ಬರಸ್ ಕಲಾಗೆ ಮೆದುವರು ಕುರವ್ವ ಫೆವಾ ವೆರೀನ್ನ ಹಿದಾಯತ ನಸ್ರ ತೌಫೀಕು ದೆವ್ವಾನ್ ದೇವ್ ಎಮ್ಮೆಹ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ದಿಮಾವೆ ಫೆವಾ ಮುಸೀಬಾತ ಫಿಲ್ಲವಾನ್ ದೇವ್ ಅಳಮಿಂಗೆ ತೆರೆಯಂ ಮರುವೆ ಗೊಸ್ ಫೆವಾ ಮೀಹುನ್ನ ದಿರಿತಿಬೀಂಗೆ ಫಾ ಫುಸ್ತವ ರಹ್ಮಲ್ಲವ್ವಾನ್ ದೇವ್ ದುನಿಯೆಗಾವೆಸ್ ಹೇವಕಂ ಅದಿ ಆಖರತುಗಾವೆಸ್ ಹೇವಕಂ ದೆವ್ವ ನರಕಾಗೆ ಅದಾಬುಂ ಅಳಮಿಂಗ್ ಮುತ್ತಿ ಕುರವ್ವಾನ್ ದೇವ್ آمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل كيدهم في سفال وامرهم في وبال اللهم من ارادنا وبالاسلام سوءا فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اقيم الصلاه
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله

0: أقيموا صفوفكم واعتدلوا صفت سيدا كربا دبيت فلن دمتو أسجاغ نونا نهين جاكات كتبا وغن صفت ترتيب كربا مشكتم بيرغا هدفا وصفت بس مشكت صفتكا إجوا واغوتا قبل واغوتا صفتا هدو ما دنوان أدي إمام أبوري كوريغا بس صفه نهدي غوتا صفتا هدو ما دنوان
1: الله أكبر

والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرتي قروان كيبون
2: كم عمرك
3: كم فانتيك
2: كم جنتيك ديبهي راجيك أدو إنها سترسيك ساليس نوى كيلو هارتز ميديم ويف
3: අඩි හනුවේ මෙගාහර්ට්ස් FM බෑන්ඩ්.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تمتسوي ميريغ مغرب نمادغوتك بانجيا بانجي دعا مالا مالا كاريغا ورتك ميريغ مغرب نمادغوتوي هاغدي تيرم نتك تنگنستاني كيرت قروان كيو

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين

بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم

0: يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك
1: والسقف المرفوع اترنفشان كيرا
0: والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء

0: والبيت المعمور والسقف المرفوع.
1: والسقف والسقف اتنجا قاف قلقلة والسق
0: والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا

0: فويل يومئذ همزة بفيلي
1: فويل يومئذ
0: يومئذ كيما همزة أدنى يومئذ كيما يومئذ

0: وذكر فإن
1: وذكر لست لهم كي وذكر كِرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ
0: وَذَكِّرْ فَإِنَّ
1: وَذَكِّرْ رَاقَ سُكُنْ جَهُنِيمَ رَاقَ سُكُنْ كُرِينَ إِبِفِينَ وَتِيمَ رَاقَ حُكُمَكَ بَعْنَ لُوِيكَ كِيُونَ لُوِيكَ كُرِيكَ لُوِيكَ مِنْ فِدِقِنْ دَعْنَ وَذَكِّرْ
0: وَذَكِّرْ

0: صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كافس هداية تجمع مي برنامج كوريا دانا.